الفن السكي قليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وتغضليس الدنيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموشنيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس نعمولاش يغدير ناد الخيق.

الله ورمتم غارين أما أنا ما جيد الفن فقني ياكم التنثورة أو إذا كنت غنين سخر مثل مخنون أم سنيت غفير ربسا يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن

0: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في وايت هورس يوكون.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: You're listening to the Golden Oldies, 'cause old is gold.
3: Golden Oldies on CJUC.